0: teu chirica roti, teu coendino, teu doji, te anacotinca, eitam chiqui, exca FM chiqui.
1: Tico na toba nigrita, bichi cachuecha. Eu cancui bichi. Bichi engeno, eu arago. Arago no bichi engue. On bichi anga cama ate, bichi coat, cotac, had a plan em uma mate. Hadi square, quê, quê, tão hadi clamatin, bichi akiatin, octacat, hadi kank, ank, ank, tão bichima, bichi hadi, bichiha, bichihams, ank, arrogatin, bichi, mate. So, tia attack, hinyaron to eat at. Tia attack, hinyaron to eat at.
2: Hadi yuji, kerena.
1: Ah,
2: bichi, masaramka.
1: Ah, on bichi natic, eh. So, attack, kerena, and so at the moose, eh. So there was a busy set of hammer. You chose your tumult and yard and carrying a harrot. Had you chose your tumult and yard and carrying a harrot. Had you the corina at the seco. Busy told me I could tumble at the jarrot.
2: Had you damn her in a carissa?
1: Ah, yeah, come on to oh, gang, oh, I'm all rotting, I'm a cold. Yeah, on busy, oh, at it. Had you at an oat? Oat and three. Ah, tumbishes, Hana Shugia, she and Bishi Anatavem, to you, to you, Hazim, or the Pan Hatai, the Ramakalat, Bishimak, Art, Yojimun, Aka Bishi, or Mahata. Hono Yocho, Bishi, she had an
2: Uji, Sigueting, Bishi, Chomahan, and Bishi, the Akin Omahata.
1: No Hadik Orum, Kayaka, Nahot, Bishi. Kam ko kam at bisi yat bisi ot bihawana
2: oh nai oh ko
1: ah
2: tahono
1: kon tum bisi yat uk bisi ta ko yat tahono ana gu yat ko bisi ta ko bisi ana ven ki yote tuta khate te te tahono khake tu en queen ki an ma ta queen at bisi amini ge bisi en queen omaro ma ta queen at min queen omaro Twee more sarat in a quark or Ramakayat Ramak Anaraki banatin, the Anarat Ram Anaraki bana yoke, Ram Anaraki bana yoke, Anaraki banatin, the Anarat Ram Anaraki bana yoke, Ramakok onk quenching quero Ramakok onk quenching quero Hadislak, Ramanat Elnaratin Ramaham so and tak. Kron xama gawana gawana gawana gawana ay kone atin ax
2: maka xajo imsira xajo
1: xajian aji wa guyako an aji
2: xaji an kare ka kum sara maguni bise kare ka tat
1: ah ta kono xaji xaji kun ta xaji kun ta xaji asin dam ki ay ko ta xaji kian ta xaji ko xaji ko xaji ko tui xe ko xate no guyaka ten contre contre contre contre ta tono Hama ham ko ek ko hot hama kumati. Son bishi kayan kia hota. E hama koro kumatan tak kiata. Hama moon dom kitana hota. Chow kota tanta yat. Hama hushu ho, hama hos and kulitak kumo hoti. Hono hama yat and koe hot and two tanat and kamra kote. Kamra kona had bishin koe kiazian koyati. Hon bishi maka jawan. Tuhum kohum kui. Tuiram bishi tuiram kali rotanu. Aki hadi jokun tuiram o rotanu. Hadi kyan kata kana kata hadi kwa kata kisa kam kaya rotan. Is a plan and nomad. Hasas rusi kunga hasi hadi wasi kunga kui. Hona hadi has aram hadi arajan na rotan hadi hadi shiat and tea and a hao kata hadi wasen jana hadi shiat and tea and a hao rotanu. Aki hadi tea and a rotanu.
2: At the time, I would give a Kazi was in the city.
1: Ah, time I owed you. Had this in my garden. Had the coon at the Bishi told you, Bishi told you, had the coon dago. Had the coon dago, had the cake or cake out dago. Had the coro rotten, Bishim and had the coro rotten, Bishim and Narata. Bishi told and Bishim like a moon dago succeed and toy rotten. Yakoham, not aware had the alcohol had the Kazi's own. Ako kasi kung bisi makuyat ng kasi ako at tuwira si kawat ng si aroha at ata ng kung kasi sa sa si sam sao si tuwira kasi kaya yata kasi dinga ka kaya dinga ang bisi aka أنا واحد خيريات
3: إن هذي كتي دي سياسة يا ها ويتا ويتا ويتا ويتا تاهي كامو مدى كوبي يجا كوارا هن كوبي يجي كياهي تاخنو كوبي يجا خمكاتن كوبي يجي مادكي خذي تانكا كومات كوماتي إما أي تاتم خمان ما تكي خما كونغو إذا كي كوا تاتن خما كونغات إذا أكن ما تكي إما أي تاتن ساسي كخدي كونغات خدي سيك تاتن خدي كوني مو خدي خدي كياتن خدي كوني كوا تن خدي خما تنو أكي خدي ما تكي ما نعم سوى كاكيرا تاريتين خاجي ماركي خاجي كواتا سا اوكا تاتين وون واتكي سوتيا سو كواتين سوتيا كوان تات
2: ماكي نموتين يمو وهين جي كواتا يناك ساسي كا
3: دوي كوا كي قارا خواتاي تاتين هنجي كوبي جي ماركي خاجي كياريتي تقوان إما اي خاجي آيا كوان تاتين كوبي جيكواتي خما اياتي خما كياري خوري هاي نوما خواتي خما اكن او هاي كاري ساكواتا نو يم اخما كياتي تاتين يم اكيواتي كي دوفيني اكوي اتاتين يم اعمار كي ما سيكي كوي تود خما ام اكي كوي نمخوا دوفيني اسي موتينو خم خمو نرى أخوة باي خما وانكيوة تتا خمو نات تاتن خما كواتن خم أخوة إيا خاتن وانمكيات وانكيوة وانكوة إما دوانا دوانا ما تقارك ما كونو خم وان واتكي تجا توبين أخوة تاتيكيو مار
4: Escar.